اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج ابن حبان والطبراني والحاكم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، لا يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. مستمعي الكرام، حسن الخلق اسم جامع لكل أنواع البر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق فقال: ألا تغضب ولا تحتد، وقال أيضا: أن تحتمل ما يكون من الناس. وقد قال بعضهم: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس. ولأهمية حسن الخلق كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي، إلى قوله: أول المسلمين، ثم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. فحسن الخلق مع الناس ولا سيما أهل البيت عبادة لطيفة وخفيفة، وجه مبتسم وكلمة طيبة وكف أذى. والمسلم مأمور بالكلمة الهينة اللينة والبسمة اللطيفة لتكون في ميزان حسناته صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال أيضا: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن فحسن الخلق من أيسر العبادات وأعظمها أجرا في الشريعة الإسلامية. وتأمل أخي الكريم الفضل العظيم والثواب الجزيل لحسن الخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى مكانة الخلق الحسن في ميزان العباد يوم القيامة: ذلكم الميزان الذي يجد الناس فيه كل ما قدموه من اعتقاد وقول وفعل. ونبه إلى أن العبد قد لا يجد أثقل في ميزانه من حسن خلقه مع عباد الله سبحانه وتعالى. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ويعطى صاحب الخلق الحسن بيتا في أعلى الجنة جزاء لترقيه في معالي الأخلاق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهنيئا لمن جمع هذه البيوت. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الخلق الحسن تحرم عليه النار، فقال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كل هين لين قريب سهل. مستمعي الكرام، ومن جميل الوصف لحسن الخلق ما قاله الفيروز أبادي رحمه

0: رحمه الله: واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أيها الإخوة والأخوات، إننا لن نسع الناس بأموالنا، ولكن يسعهم منا حسن أخلاقنا. لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والتغافل عن الهفوة وتلمس العذر. ومن أحق الناس بحسن أخلاقنا أهلنا وأولادنا، حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرنا، كما يحتاجه أرحامنا حتى تدوم المحبة وتتحقق الصلة، وكذلك حسن الأخلاق مع الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كما يحتاج حسن الأخلاق من كان في مواجهة الناس وتشتد الحاجة إليهم، كالموظفين والمعلمين وغيرهم، فلا شك أن حسن استقبالهم لمن يقصدهم والصبر عليهم، لا شك أن ذلك قرب إلى الله تعالى، ويحقق جودة العمل وسعادة المتعاملين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

التقوى أجل زينة عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بالفعال حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال فإنه كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المسوم خالي فكم خفيف

فلم تزل من رحمة الرحمن ونفحات الجود والإحسان سوابق أعلى الدوي نقصاني وبلغ

0: 92.6.
1: سبحانك اللهم سبحانك.

والموافق اليوم التاسع منه. وفي هذا اليوم يؤدي الحجاج أهم أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. ويعرف عرفة بأنه جبل يقع شرقي مكة المكرمة على الطريق بينها وبين الطائف على بعد 22 كيلومتراً. واختلفت الروايات حول تسمية هذا الجبل بهذا الاسم، فإحدى هذه الروايات بأن آدم عليه السلام التقى بحواء في هذا المكان بعد خروجهما من الجنة، ولهذا سمي بجبل عرفة. أما الرواية الثانية فهي تعريف جبريل إبراهيم عليه السلام بمناسك الحج، حيث ذكر الإمام القرطبي في التفسير وغيره، وقالوا في تسمية عرفة بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه، وقيل لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم فكان يريه المشاهد فيقول له: أعرفت؟ أعرفت؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: عرفت، عرفت. وقيل أيضا أن الاسم بسبب تعارف الناس فيها، كما قيل بأن الكلمة مقتبسة من العرف وهو الطيب، كونها تعتبر هذه المنطقة مقدسة. ولكن قد تكون الرواية الأكثر تأكيدا هي رواية سيدنا آدم وزوجته. وقفة عرفة. وقفة عرفة وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، ويصادف يوم التاسع من ذي الحجة كل سنة. وقفة عرفة أو ما يسمى بيوم عرفة من الأيام التي فضلها الله تعالى، وهو اليوم الذي يباهي فيه رب العزة الملائكة بالحجيج الذين جاءوا من كل حدب ينسلون. جاءوا ذللا خاشعين لله، يريدون ثوابه ورضاه ومغفرة الخطايا والذنوب. وصيام يوم عرفة من أفضل النوافل التي يصومها المسلم حتى يشعر مع حجيج بيت الله الحرام في هذا الموقف العظيم. موقع جبل عرفات. يقع جبل عرفات خارج حدود الحرم، وذلك على الطريق الذي يربط بين مكة والطائف، إذ يقع شرقي مكة بنحو 22 كيلومترا وعلى بعد 10 كيلومترات من منى و6 كيلومترات من مزدلفة، وتصل مساحته الكلية إلى 10.4 كيلومتر مربع. ومنطقة عرفات هي سهل مسطح محاط بسلسلة من الجبال تأخذ شكل قوس، ويصل طولها وعرضها إلى ميلين. حدود جبل عرفات. ينتهي الحد الأول منها عند حافة طريق المشرق، والثاني إلى حافات الجبل الذي يقع وراء منطقة عرفات، والثالث يمتد إلى البساتين التي تقع خلف قرية عرفات، وهي قرية تقع على يسار مستقبل الكعبة إذا ما وقفت بعرفات. أما الرابع فينتهي إلى وادي عرنة، وفي عصرنا الحالي تم وضع علامات حول منطقة عرفات لتبين حدودها كي ينتبه الحاج لها. إن حدود عرفة من جهة الحرم هي نمرة وذي المجاز وثوية والأراك، وهي أماكن لا يجوز أن يقف بها الحاج لوقوعها خارج عرفات. وهناك علامان في بداية المنطقة وفي نهايتها، وقد وضعتا لتعيين المنطقة. أما بين الأعلام فتقع بطن عرنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. ويحد عرفات من الغرب وادي عرنة الذي يقع مسجد نمرة بداخله. وفي الوقت الحالي أصبح المسجد بعد أن تمت

توسعة المكان داخل منطقة عرفات، ما عدا مقدمته التي تقع خارج حدود عرفات. كيف نستقبل يوم عرفة؟ يجب على كل مسلم الحرص على العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة، وخاصة في يوم عرفة، لأنها أحب وأفضل الأيام عند الله من غيرها، بحيث يكون أجر العمل مضاعفاً عما في غيره من أيام السنة، وكذلك أجر صاحب العمل في هذه الأيام أفضل عند الله من المجاهد في سبيله. أولاً، صدق التوبة والرجوع إلى الله تعالى. ثانياً، الحرص على الطاعات والبعد عن أسباب عدم القبول والمغفرة من الله مثل المعاصي والذنوب. ثالثاً، الإصرار والعزيمة على اغتنامه والحرص على نيل أجره. أفضل الأعمال في يوم عرفة: الصلاة من أكثر الأعمال فضلا، وذلك بالحرص على أدائها في وقتها ومع الجماعة والتبكير إليها، والإكثار من السنن مع كثرة السجود، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. التكبير، حيث يستحب الجهر بالتكبير مع رفع الصوت، حيث قسم العلماء التكبير إلى قسمين: التكبير المقيد، ويكون بعد الصلوات الخمس المفروضة، حيث يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة. التكبير المطلق، يكون في أي وقت بشكل فردي، حيث يبدأ في الأول من ذي الحجة. الصيام هو من أفضل الأعمال، وفضل الصيام فيه له أجر عظيم، خاصة أن أجر الصيام على الله، حيث يكفر فيه ذنوب سنتين. فعلى المسلم إذا لم يستطع صيام 9 أيام من ذي الحجة أن ينوي على الأقل صيام هذا اليوم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وقال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقال النووي: صيام الأيام العشر مستحب بشدة، ومن السنة عدم صيام الحاج ليوم عرفة، لأنه عيد لهم، حيث نهى عليه الصلاة والسلام عن صومه. وقال الشافعي: ترك صوم عرفة للحاج

قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والإكثار من دعاء العتق من النار، حيث كان علي بن أبي طالب يقول: أفضل أيام السنة للدعاء هو يوم عرفة، اللهم اعتق رقبتي من النار. المداومة على الأذكار، خاصة الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حفظ الحواس عن الحرام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. التلبية وإفراد الله بالعبودية وطلب العون والاستغاثة منه، الخشية من الله والندم على التقصير في طاعته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فضل يوم عرفة: أولاً، يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ويوم عرفة من أيام ذي الحجة. ثانياً، ويوم عرفة أحد أيام أشهر الحج، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ثالثاً، يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. رابعاً، يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبهاً على عظم فضلها وعلو قدرها، قال الله عز وجل: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة. خامساً، يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سادسا، يوم عرفة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. سابعاً، صيام يوم عرفة، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم تسع ذي الحجة

ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، وهذا لغير الحاج. ثامناً، أنه يوم العيد لأهل الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر، وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. تاسعاً، عظم الدعاء يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره. عاشراً، كثرة العتق من النار في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة. الحادي عشر، مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. الثاني عشر، فيه ركن الحج العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، نفحات قدسية، من عرف الله زهد فيما سواه. هذا الحج، هذا الفرض العظيم، إنما فرضه الله علينا كي نتفرغ من همومنا ومن هموم معاشنا ومن هموم علاقاتنا، ونتجه بكليتنا إلى الله عز وجل. والموعد في عرفات، ويوم اللقاء في عرفات، وعرفات ركن الحج الأعظم. هذه النفحات القدسية التي يتلقاها الحاج في عرفات، على الرغم من المتاعب ومن شدة الحر ومن شدة الازدحام، إنها لا تنسى. ما من يوم إلا ويذكر الحاج فيه هذا اللقاء الروحي الذي هو أسعد أيام حياته. من هنا يحن الذي حج سابقاً إلى أن يحج كل عام، طمعاً لما ينتظره من سعادة القرب ولذة اللقاء. إذا وقف الحاج في عرفات وقوفاً صحيحاً، وقد خرج من بيته تائباً مخلصاً

عندئذ يرى أن الدنيا أقل من جناح بعوضة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء. فإذا وقف الحاج في عرفات تذوق قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة القصيرة التي نكثر من قراءتها في الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالعصر، بالزمن الذي هو أثمن شيء في حياة الإنسان، بل إن الإنسان بضعة أيام. هذا الزمن الذي يقسم الله به المقسم عليه. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا مضى اليوم ولم تزدد فيه إيمانا، ولم تزدد فيه عملا، ولم تزدد فيه دعوة إلى الله عز وجل، ولم تصبر على ما أصابك، فهذا اليوم خسارة في خسارة. وإذا وقف الحاج في عرفات وقوفا صحيحا، رأى أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، وأنه لا إله إلا هو، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله. إذا وقف الحاج في عرفات رأى أن الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. فإذا وقف الحاج في عرفات وقوفا صحيحا، عرف أن كل المتاعب تأتي من الشرك، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا وقفت في عرفات وقوفا صحيحا، كشف الله عن بصيرتك، وعرفت سر وجودك في الدنيا، وعرفت قيمة الدنيا، وعرفت أثمن ما في الدنيا، وعرفت أين كنت وإلى أين المصير. هذه المعرفة سبب السعادة الأبدية. لذلك هذا الذي يذهب إلى الحج وليس في مستوى الحج، ليس في مستوى هذا اللقاء العظيم، ليس في مستوى هذا التجلي الكبير، ليس في مستوى هذا الإخلاص الشديد، إنه قد ضيع وقته وماله سدى. طاعة الله هي علامة معرفته، معرفة الله هي كل شيء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حيثما وردت كلمة العلم في الكتاب والسنة فإنما تعني العلم بالله، لأن الإنسان قد يعرف أشياء كثيرة ولا يعرف الله عز وجل. علامة معرفة الله طاعته، ومن يعصي الله فهو لا يعرفه، لأن الصحابي الجليل سيدنا بلال رضي الله عنه يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. الحج عرفة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الحج عرفة، يؤكد هذا قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لقد هديتم إليه في عرفات، رأيتم الحقيقة العظمى، رأيتم أن الله هو كل شيء، وأنه لا إله إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، غني عظيم، قدير حكيم. إذا وقفت وقوفا صحيحا تجلى الله على قلبك، وعرفت طرفا من هذه الأسماء الحسنى، هذه العبادة.

التي شرعها الله لنا وراءها حكم عظيمة. إن لم نفقه هذه الحكمة أديت أداء شكلية، وربما أديت أداء على غير الذي أراده الله سبحانه وتعالى. عندئذ يصبح أداء هذه العبادات عبئاً على الإنسان وليس في مصلحة إيمانه. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ليست القضية أن تقف وتركع وتسجد، القضية أن تصلي، ولن تصلي إلا إذا استقمت على أمر الله، ولن يقبل الله منك صومك إلا إذا نهاك هذا الصوم عن كل معصية. وكذلك الحج، من عاد من الحج ولا يزال مقيما على المعاصي فكأنه ما ذهب إلى بيت الله الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الحج أن تعرفه. فإذا عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء.

وأنت وسيلتي وإليك قصدي ومنك مسرتي.

الفجيرة FM 92.6.

الحج عرفة. يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند المسلمين، والذي خص بالكثير من الفضائل والبركات، فهو أحد أيام شهر ذي الحجة والموافق اليوم التاسع منه. وفي هذا اليوم يؤدي الحجاج أهم أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. ويعرف عرفة بأنه جبل يقع شرقي مكة المكرمة على الطريق بينها وبين الطائف على بعد 22 كيلومتراً. واختلفت الروايات حول تسمية هذا الجبل بهذا الاسم، فإحدى هذه الروايات بأن آدم عليه السلام التقى بحواء في هذا المكان بعد خروجهما من الجنة، ولهذا سمي

المشكلة أيضا أن الاسم بسبب تعارف الناس فيها، كما قيل بأن الكلمة مقتبسة من العرف وهو الطيب، كونها تعتبر هذه المنطقة مقدسة. ولكن قد تكون الرواية الأكثر تأكيداً هي رواية سيدنا آدم وزوجته، وقفة عرفة. وقفة عرفة وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، ويصادف يوم التاسع من ذي الحجة كل سنة. وقفة عرفة أو ما يسمى بيوم عرفة من الأيام التي فضلها الله تعالى، وهو اليوم الذي يباهي فيه رب العزة الملائكة بالحجيج الذين جاءوا من كل حدب ينسلون. جاءوا ذللا خاشعين لله، يريدون ثوابه ورضاه ومغفرة الخطايا والذنوب. وصيام يوم عرفة من أفضل النوافل التي يصومها المسلم، حتى يشعر مع حجيج بيت الله الحرام في هذا الموقف العظيم. موقع جبل عرفات. يقع جبل عرفات خارج حدود الحرم، وذلك على الطريق الذي يربط بين مكة والطائف، إذ يقع شرقي مكة بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من منى، و6 كيلومترات من مزدلفة، وتصل مساحته الكلية إلى 10.4 كيلومتر مربع. ومنطقة عرفات هي سهل مسطح محاط بسلسلة من الجبال تأخذ شكل قوس، ويصل طولها وعرضها إلى ميلين. حدود جبل عرفات: ينتهي الحد الأول منها عند حافة طريق المشرق، والثاني إلى حافات الجبل الذي يقع وراء منطقة عرفات، والثالث يمتد إلى البساتين التي تقع خلف قرية عرفات، وهي قرية تقع على يسار مستقبل الكعبة إذا ما وقفت بعرفات. أما الرابع فينتهي إلى وادي عرنة، وفي عصرنا الحالي تم وضع علامات حول منطقة عرفات لتبين حدودها كي ينتبه الحاج لها. إن حدود عرفة من جهة الحرم هي نمرة وذي المجاز وثوية والأراك، وهي أماكن لا يجوز أن يقف بها الحاج لوقوعها خارج عرفات. وهناك علمان في بداية المنطقة وفي نهايتها، وقد وضعتا لتعيين المنطقة. أما بين الأعلام فتقع بطن عرنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. ويحد عرفات من الغرب وادي عرنة الذي يقع مسجد نمرة بداخله. وفي الوقت الحالي أصبح المسجد بعد أن تمت توسعة المكان داخل منطقة عرفات، ما عدا مقدمته التي تقع خارج حدود عرفات. كيف نستقبل يوم عرفة؟ يجب على كل مسلم الحرص على العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة، وخاصة في يوم عرفة، لأنها أحب وأفضل الأيام عند الله من غيرها، بحيث يكون أجر العمل مضاعفاً عما في غيره من أيام السنة، وكذلك أجر صاحب العمل في هذه الأيام أفضل عند الله من المجاهد في سبيله. أولاً صدق التوبة والرجوع إلى الله تعالى، ثانياً الحرص على الطاعات والبعد عن أسباب عدم القبول والمغفرة من الله مثل المعاصي والذنوب، ثالثاً الإصرار والعزيمة على اغتنامه والحرص على نيل أجره. أفضل الأعمال في يوم عرفة: الصلاة من أكثر الأعمال فضلا، وذلك بالحرص على أدائها في وقتها

ومع الجماعة والتبكير إليها، والإكثار من السنن مع كثرة السجود، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. التكبير، حيث يستحب الجهر بالتكبير مع رفع الصوت، حيث قسم العلماء التكبير إلى قسمين: التكبير المقيد، ويكون بعد الصلوات الخمس المفروضة، حيث يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة. التكبير المطلق، يكون في أي وقت بشكل فردي، حيث يبدأ في الأول من ذي الحجة. الصيام هو من أفضل الأعمال، وفضل الصيام فيه له أجر عظيم، خاصة أن أجر الصيام على الله، حيث يكفر فيه الذنوب سنتين. فعلى المسلم إذا لم يستطع صيام 9 أيام من ذي الحجة أن ينوي على الأقل صيام هذا اليوم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وقال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقال النووي: صيام الأيام 10 مستحب بشدة، ومن السنة عدم صيام الحاج ليوم عرفة، لأنه عيد لهم، حيث نهى عليه الصلاة والسلام عن صومه. وقال الشافعي: ترك صوم عرفة للحاج أحب إلي من صوم يوم عرفة. الدعاء رجاء الإجابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

والإكثار من دعاء العتق من النار، حيث كان علي بن أبي طالب يقول: أفضل أيام السنة للدعاء هو يوم عرفة، اللهم اعتق رقبتي من النار. المداومة على الأذكار، خاصة الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حفظ الحواس عن الحرام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. التلبية وإفراد الله بالعبودية وطلب العون والاستغاثة منه، الخشية من الله والندم على التقصير في طاعته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فضل يوم عرفة: أولاً، يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ويوم عرفة من أيام ذي الحجة. ثانياً، ويوم عرفة أحد أيام أشهر الحج، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ثالثا، يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. رابعا، يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها، قال الله عز وجل: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة. خامسا، يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سادسا، يوم عرفة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. سابعا، صيام يوم عرفة، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية

والسنة القابلة، وهذا لغير الحاج. ثامناً، أنه يوم العيد لأهل الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر، وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. تاسعاً، عظم الدعاء يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره. عاشراً، كثرة العتق من النار في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة. الحادي عشر، مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. الثاني عشر، فيه ركن الحج العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، نفحات قدسية، من عرف الله زهد فيما سواه. هذا الحج، هذا الفرض العظيم، إنما فرضه الله علينا كي نتفرغ من همومنا ومن هموم معاشنا ومن هموم علاقاتنا، ونتجه بكليتنا إلى الله عز وجل. والموعد في عرفات، ويوم اللقاء في عرفات، وعرفات ركن الحج الأعظم. هذه النفحات القدسية التي يتلقاها الحاج في عرفات، على الرغم من المتاعب ومن شدة الحر ومن شدة الازدحام، إنها لا تنسى. ما من يوم إلا ويذكر الحاج فيه هذا اللقاء الروحي الذي هو أسعد أيام حياته. من هنا يحن الذي حج سابقاً إلى أن يحج كل عام، طمعاً لما ينتظره من سعادة القرب ولذة اللقاء. إذا وقف الحاج في عرفات وقوفاً صحيحاً، وقد خرج من بيته تائبا مخلصا مطيعا ملبيا، عرف شيئا من كمال الله عز وجل، عندئذ يرى أن الدنيا أقل من جناح بعوضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها.

تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة القصيرة التي نكثر من قراءتها في الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالعصر، بالزمن الذي هو أثمن شيء في حياة الإنسان، بل إن الإنسان بضعة أيام. هذا الزمن الذي يقسم الله به المقسم عليه. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا مضى اليوم ولم تزدد فيه إيمانا، ولم تزدد فيه عملا، ولم تزدد فيه دعوة إلى الله عز وجل، ولم تصبر على ما أصابك، فهذا اليوم خسارة في خسارة. وإذا وقف الحاج في عرفات وقوفا صحيحا، رأى أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، وأنه لا إله إلا هو، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله. إذا وقف الحاج في عرفات رأى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فإذا وقف الحاج في عرفات وقوفا صحيحا، عرف أن كل المتاعب تأتي من الشرك، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا وقفت في عرفات وقوفا صحيحا، كشف الله عن بصيرتك، وعرفت سر وجودك في الدنيا، وعرفت قيمة الدنيا، وعرفت أثمن ما في الدنيا، وعرفت أين كنت وإلى أين المصير. هذه المعرفة سبب السعادة الأبدية. لذلك هذا الذي يذهب إلى الحج وليس في مستوى الحج، ليس في مستوى هذا اللقاء العظيم، ليس في مستوى هذا التجلي الكبير، ليس في مستوى هذا الإخلاص الشديد، إنه قد ضيع وقته وماله سدى. طاعة الله هي علامة معرفته، معرفة الله هي كل شيء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حيثما وردت كلمة العلم في الكتاب والسنة فإنما تعني العلم بالله، لأن الإنسان قد يعرف أشياء كثيرة ولا يعرف الله عز وجل. علامة معرفة الله طاعته، ومن يعصي الله فهو لا يعرفه. لأن الصحابي الجليل سيدنا بلال رضي الله عنه يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. الحج عرفة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الحج عرفة، يؤكد هذا قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لقد هديتم إليه في عرفات، رأيتم الحقيقة العظمى، رأيتم أن الله هو كل شيء، وأنه لا إله إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، غني عظيم، قدير حكيم. إذا وقفت وقوفا صحيحا تجلى الله على قلبك، وعرفت طرفا من هذه الأسماء الحسنى، هذه العبادات التي شرعها الله لنا وراءها حكم عظيمة. إن لم نفقه هذه الحكمة أديت أداء شكلية، وربما أديت أداء على غير الذي أراده الله سبحانه وتعالى. عندئذ يصبح أداء هذه العبادات عبئا

الإنسان وليس في مصلحة إيمانه. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ليست القضية أن تقف وتركع وتسجد، القضية أن تصلي، ولن تصلي إلا إذا استقمت على أمر الله، ولن يقبل الله منك صومك إلا إذا نهاك هذا الصوم عن كل معصية. وكذلك الحج، من عاد من الحج ولا يزال مقيما على المعاصي فكأنه ما ذهب إلى بيت الله الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الحج أن تعرفه، فإذا عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء.

حسن الوعظ والأقوال، فإنه كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المسوم خالي. فكم خفيف

الرحمة الرحمن ونفحات الجود والإحسان سوابغ أعلى الدوي نقصاني وبلغت آمالي.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون.

الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقبول.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم.

الحج عرفة. يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند المسلمين، والذي خص بالكثير من الفضائل والبركات، فهو أحد أيام شهر ذي الحجة والموافق اليوم التاسع منه. وفي هذا اليوم يؤدي الحجاج أهم أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. ويعرف عرفة بأنه جبل يقع شرقي مكة المكرمة على الطريق بينها وبين الطائف على بعد 22 كيلومتراً. واختلفت الروايات حول تسمية هذا الجبل بهذا الاسم، فإحدى هذه الروايات بأن آدم عليه السلام التقى بحواء في هذا المكان بعد خروجهما من الجنة، ولهذا سمي بجبل عرفة. أما الرواية الثانية فهي تعريف جبريل إبراهيم عليه السلام بمناسك الحج، حيث ذكر الإمام القرطبي في التفسير وغيره، وقالوا في تسمية عرفة بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه، وقيل لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم فكان يريه المشاهد فيقول له: أعرفت؟ أعرفت؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: عرفت، عرفت.

وقيل أيضا أن الاسم بسبب تعارف الناس فيها، كما قيل بأن الكلمة مقتبسة من العرف وهو الطيب، كونها تعتبر هذه المنطقة مقدسة. ولكن قد تكون الرواية الأكثر تأكيداً هي رواية سيدنا آدم وزوجته، وقفة عرفة. وقفة عرفة وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، ويصادف يوم التاسع من ذي الحجة كل سنة. وقفة عرفة أو ما يسمى بيوم عرفة من الأيام التي فضلها الله تعالى، وهو اليوم الذي يباهي فيه رب العزة الملائكة بالحجيج الذين جاءوا من كل حدب ينسلون. جاءوا ذللا خاشعين لله، يريدون ثوابه ورضاه ومغفرة الخطايا والذنوب. وصيام يوم عرفة من أفضل النوافل التي يصومها المسلم، حتى يشعر مع حجيج بيت الله الحرام في هذا الموقف العظيم. موقع جبل عرفات. يقع جبل عرفات خارج حدود الحرم، وذلك على الطريق الذي يربط بين مكة والطائف، إذ يقع شرقي مكة بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من منى و6 كيلومترات من مزدلفة، وتصل مساحته الكلية إلى 10.4 كيلومتر مربع. ومنطقة عرفات هي سهل مسطح محاط بسلسلة من الجبال تأخذ شكل قوس، ويصل طولها وعرضها إلى ميلين. حدود جبل عرفات ينتهي الحد الأول منها عند حافة طريق المشرق، والثاني إلى حافات الجبل الذي يقع وراء منطقة عرفات، والثالث يمتد إلى البساتين التي تقع خلف قرية عرفات، وهي قرية تقع على يسار مستقبل الكعبة إذا ما وقفت بعرفات. أما الرابع فينتهي إلى وادي عرنة، وفي عصرنا الحالي تم وضع علامات حول منطقة عرفات لتبين حدودها كي ينتبه الحاج لها. إن حدود عرفة من جهة الحرم هي نمرة وذي المجاز وثوية والأراك، وهي أماكن لا يجوز أن يقف بها الحاج لوقوعها خارج عرفات. وهناك علامان في بداية المنطقة وفي نهايتها

القرآن التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. ويحد عرفات من الغرب وادي عرنة الذي يقع مسجد نمرة بداخله. وفي الوقت الحالي أصبح المسجد بعد أن تمت توسعة المكان داخل منطقة عرفات، ما عدا مقدمته التي تقع خارج حدود عرفات. كيف نستقبل يوم عرفة؟ يجب على كل مسلم الحرص على العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة، وخاصة في يوم عرفة، لأنها أحب وأفضل الأيام عند الله من غيرها، بحيث يكون أجر العمل مضاعفاً عما في غيره من أيام السنة، وكذلك أجر صاحب العمل في هذه الأيام أفضل عند الله من المجاهد في سبيله. أولاً، صدق التوبة والرجوع إلى الله تعالى. ثانياً، الحرص على الطاعات والبعد عن أسباب عدم القبول والمغفرة من الله، مثل المعاصي والذنوب. ثالثاً، الإصرار والعزيمة على اغتنامه والحرص على نيل أجره. أفضل الأعمال في يوم عرفة: الصلاة من أكثر الأعمال فضلاً، وذلك بالحرص على أدائها في وقتها ومع الجماعة والتبكير إليها، والإكثار من السنن مع كثرة السجود، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. التكبير، حيث يستحب الجهر بالتكبير مع رفع الصوت، حيث قسم العلماء التكبير إلى قسمين: التكبير المقيد، ويكون بعد الصلوات الخمس المفروضة، حيث يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة. التكبير المطلق، يكون في أي وقت بشكل فردي، حيث يبدأ في الأول من ذي الحجة. الصيام هو من أفضل الأعمال، وفضل الصيام فيه له أجر عظيم، خاصة أن أجر الصيام على الله، حيث يكفر فيه ذنوب سنتين. فعلى المسلم إذا لم يستطع صيام 9 أيام من ذي الحجة أن ينوي على الأقل صيام هذا اليوم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وقال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقال النووي: صيام الأيام العشر مستحب بشدة، ومن السنة عدم صيام الحاج ليوم عرفة، لأنه عيد لهم، حيث نهى عليه الصلاة والسلام عن صومه. وقال الشافعي: ترك صوم عرفة للحاج أحب إلي من صوم يوم عرفة. الدعاء رجاء الإجابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والإكثار من دعاء العتق من النار، حيث كان علي بن أبي طالب يقول: أفضل أيام السنة للدعاء هو يوم عرفة، اللهم اعتق رقبتي من النار. المداومة على الأذكار، خاصة الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
حفظ الحواس عن

الحرام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. التلبية وإفراد الله بالعبودية وطلب العون والاستغاثة منه، الخشية من الله والندم على التقصير في طاعته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فضل يوم عرفة: أولاً، يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ويوم عرفة من أيام ذي الحجة. ثانياً، ويوم عرفة أحد أيام أشهر الحج، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ثالثاً، يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. رابعاً، يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبهاً على عظم فضلها وعلو قدرها، قال الله عز وجل: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة. خامساً، يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سادساً، يوم عرفة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رجلاً من اليهود قال: يا أمير المؤمنين،

وعلينا معشر اليهود نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. سابعا، صيام يوم عرفة، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام 9 ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه 9. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، وهذا لغير الحاج. ثامنا، أنه يوم العيد لأهل الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. تاسعا، عظم الدعاء يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره. عاشرا، كثرة العتق من النار في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الحادي عشر، مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. الثاني عشر، فيه ركن الحج العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، نفحات قدسية، من عرف الله زهد فيما سواه. هذا الحج، هذا الفرض العظيم، إنما فرضه الله علينا كي نتفرغ من همومنا ومن هموم معاشنا ومن هموم علاقاتنا، ونتجه بكليتنا إلى الله عز وجل. والموعد في عرفات، ويوم اللقاء في عرفات، وعرفات ركن الحج الأعظم. هذه النفحات القدسية التي يتلقاها الحاج في عرفات على الرغم من المتاعب ومن شدة الحر ومن شدة الازدحام، إنها لا تنسى. ما من يوم إلا ويذكر الحاج فيه هذا اللقاء الروحي الذي هو أسعد أيام حياته. من هنا يحن الذي حج سابقا إلى أن يحج كل عام، طمعا لما ينتظره من سعادة القرب ولذة اللقاء. إذا وقف الحاج في عرفات وقوفا صحيحا، وقد خرج من بيته تائبا مخلصا مطيعا ملبيا، عرف شيئا من كمال الله عز وجل، عندئذ يرى أن الدنيا أقل من جناح بعوضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا وقف الحاج في عرفات تذوق قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة القصيرة التي نكثر من قراءتها في الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالعصر، بالزمن الذي هو أثمن شيء في حياة الإنسان، بل إن الإنسان بضعة أيام
هذا الزمن.

الذي يقسم الله به المقسم عليه. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا مضى اليوم ولم تزدد فيه إيمانا ولم تزدد فيه عملا ولم تزدد فيه دعوة إلى الله عز وجل ولم تصبر على ما أصابك، فهذا اليوم خسارة في خسارة. وإذا وقف الحاج في عرفات وقوفا صحيحا رأى أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، وأنه لا إله إلا هو، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله. إذا وقف الحاج في عرفات رأى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فإذا وقف الحاج في عرفات وقوفا صحيحا عرف أن كل المتاعب تأتي من الشرك، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا وقفت في عرفات وقوفا صحيحا كشف الله عن بصيرتك وعرفت سر وجودك في الدنيا وعرفت قيمة الدنيا وعرفت أثمن ما في الدنيا وعرفت أين كنت وإلى أين المصير. هذه المعرفة سبب السعادة الأبدية. لذلك هذا الذي يذهب إلى الحج وليس في مستوى الحج، ليس في مستوى هذا اللقاء العظيم، ليس في مستوى هذا التجلي الكبير، ليس في مستوى هذا الإخلاص الشديد، إنه قد ضيع وقته وماله سدى. طاعة الله هي علامة معرفته، معرفة الله هي كل شيء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حيثما وردت كلمة العلم في الكتاب والسنة فإنما تعني العلم بالله، لأن الإنسان قد يعرف أشياء كثيرة ولا يعرف الله عز وجل. علامة معرفة الله طاعته، ومن يعصي الله فهو لا يعرفه، لأن الصحابي الجليل سيدنا بلال رضي الله عنه يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. الحج عرفة.

يؤكد هذا قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لقد هديتم إليه في عرفات، رأيتم الحقيقة العظمى، رأيتم أن الله هو كل شيء، وأنه لا إله إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، غني عظيم، قدير حكيم. إذا وقفت وقوفا صحيحا تجلى الله على قلبك، وعرفت طرفا من هذه الأسماء الحسنى، هذه العبادات التي شرعها الله لنا وراءها حكم عظيمة. إن لم نفقه هذه الحكمة أديت أداء شكلية، وربما أديت أداء على غير الذي أراده الله سبحانه وتعالى، عندئذ يصبح أداء هذه العبادات عبئا على الإنسان وليس في مصلحة إيمانه. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ليست القضية أن تقف وتركع وتسجد، القضية أن تصلي، ولن تصلي إلا إذا استقمت على أمر الله، ولن يقبل الله منك صومك إلا إذا نهاك هذا الصوم عن كل معصية. وكذلك الحج، من عاد من الحج ولا يزال مقيما على المعاصي فكأنه ما ذهب إلى بيت الله الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الحج أن تعرفه، فإذا عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: هذا موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله، صندوق معالجة الديون المتعثرة يشطب فوائد ديون 2339 متقاعدا. محمد بن راشد يؤكد يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة. محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء جزر سليمان. أنور قرقاش يؤكد الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات. المستشفى الإماراتي العائم بالعريش

تقبل حالتين جديدتين من قطاع غزة. إقليميا ودوليا، توافد جموع الحجيج منذ بزوغ صباح اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات أداء للركن الأعظم، ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة. جعلنا الله وإياكم من المقبولين عند رب العزة العظيم. السعودية تدعو الحجاج للبقاء في مخيماتهم بعرفات خلال ذروة الحرارة. أيضا في أخبارنا الدولية، مقتل 12 شخصا في غارة إسرائيلية على شرق لبنان. الأمم المتحدة تدين تفجير قطار في باكستان. بريطانيا تسجل أشد أيام شهر مايو حرارة في تاريخها. الصحة العالمية تؤكد تفشي إيبولا في الكونغو، وأوغندا يتجاوز قدرات الاستجابة. في الاقتصاد، الفجيرة تسجل إشغالات فندقية قوية تقترب من 90% خلال عطلة عيد الأضحى. فنادق دبي تستعد للعيد بزخم قوي في الحجوزات والعروض العائلية. رأس الخيمة تقترب من الإشغال الكامل للفنادق وسط طفرة الحجوزات والعروض. خام برنت يصعد 2% مع تزايد الضبابية بشأن

0: من التقوى أجل زينة.
1: لهذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصاً في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وبالحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل من الحج

غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولَّ جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولَّ جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: معذرة من حضراتكم إنه موجز الثانية ظهرا في موجزنا محليا. تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله، صندوق معالجة الديون المتعثرة يشطب فوائد ديون 2339 متقاعدا. محمد بن راشد يؤكد يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة. محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء جزر سليمان. أنور قرقاش يؤكد الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات. المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل حالتين جديدتين من قطاع غزة. إقليميا ودوليا ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر عرفات. السعودية تدعو الحجاج للبقاء في مخيماتهم بعرفات خلال ذروة الحرارة. مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان. ماركو روبيو يؤكد يجب فتح مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال. الأمم المتحدة تدين تفجير قطار في باكستان. بريطانيا تسجل أشد أيام شهر مايو حرارة في تاريخها. في الاقتصاد، الفجيرة تسجل إشغالات فندقية قوية تقترب من 90% خلال عطلة عيد الأضحى. فنادق دبي تستعد للعيد بزخم قوي في الحجوزات والعروض. خام برنت يصعد 2% مع تزايد الضبابية بشأن حرب إيران. تراجع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات. الدولار يستقر وسط تأرجح الأمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران. في الرياضة، فريق العين يحقق لقب مسابقة دوري تحت 11 سنة ألف. واتحاد الكرة يستعرض مشاركات المنتخبات الوطنية ويعتمد موعد الجمعيات العمومية. ألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم معا

0: خذ نعمته لك الملك لا شريك لك.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: موجز الثالثة، أهلا بحضراتكم من جديد.

في منجزنا محليا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله، صندوق معالجة الديون المتعثرة يشطب فوائد ديون 2339 متقاعدا. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد يؤكد يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة. محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء جزر سليمان. أنور قرقاش يؤكد الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات. المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل حالتين جديدتين من قطاع غزة. ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر عرفات ويؤدون مناسكهم بيسر وطمأنينة. أيضا إقليميا ودوليا، السعودية تدعو الحجاج للبقاء في مخيماتهم بعرفات خلال ذروة الحرارة. مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان. ماركو روبيو يقول يجب فتح مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال. الأمم المتحدة تدين تفجير قطار في باكستان. بريطانيا تسجل أشد أيام شهر مايو حرارة في تاريخها. في الاقتصاد، الفجيرة تسجل إشغالات فندقية قوية تقترب من 90% خلال عطلة عيد الأضحى. خام برنت يصعد 2% مع تزايد الضبابية بشأن حرب إيران. تراجع طفيف لأسعار الذهب والفضة في دولة الإمارات. الدولار يستقر وسط تأرجح الأمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران. في الرياضة، فريق العين يحقق لقب مسابقة دوري تحت 11 سنة ألف. نادي تشلبا يتوج بطلا لدوري تحت 11 سنة دال. واتحاد الكرة يستعرض مشاركات المنتخبات الوطنية ويعتمد موعد الجمعية العمومية. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا المفصلة. إلى اللقاء، أنا هاجر الرئيسي.

0: والنعمه لدى الملك لا شريك لك.
1: الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: أنا بحضراتكم إلى نشرتنا الأخبارية، البداية من العناوين. تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله، صندوق معالجة الديون المتعثرة يشطب فوائد ديون 2339 متقاعدا. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد يؤكد يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة. أنور قرقاش يؤكد الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات. والفجيرة تسجل إشغالات فندقية قوية تقترب من 90% خلال عطلة عيد الأضحى.
1: الأخبار المحلية.
2: أهلا بحضراتكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة، أعلن شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. وأعرب صندوق معالجة الديون المتعثرة في بيانه عن بالغ الشكر والتقدير لجميع البنوك والمصارف التي أسهمت في هذه المبادرة الوطنية، مثمنا حرصها على الالتزام بتعزيز المسؤولية المجتمعية المشتركة والإسهام في تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تيسير شؤون المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاستقرار والتضامن الأسري والاجتماعي في دولة الإمارات. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 الرامية إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ميخائيل كافيلاشفيلي رئيس جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى معالي إيراكلي كوباخيدزا رئيس وزراء جورجيا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته ومن جميع المسلمين والمسلمات. وقال سموه رعاه الله في تدوينة على حسابه في منصة إكس: يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين.

0: توجد الحروب تحديات ظرفية، لكن دولة الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز. قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة. وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش قائلا: نجاح الإمارات لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية راسخة وعمل مخلص ومتواصل عبر السنوات. الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات. أكدت بلدية الفجيرة جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير أفضل الخدمات لسكان وزوار الإمارة خلال فترة العيد. وقال سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، قال إن البلدية كثفت حملاتها الرقابية والتفتيشية على 2586 من المنشآت الغذائية والصحية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور. وأوضح أن الحملات شملت الأسواق التجارية، محل بيع المواد الغذائية، الصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز التجميل، والسوق المركزي، إلى جانب متابعة جاهزية المقاصب التابعة للبلدية لاستقبال الجمهور خلال أيام العيد، بما يضمن سير العمل بكل إنسيابية وكفاءة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة. كما حرصت البلدية على تكثيف حملات النظافة والرش والتعقيم في الإمارة، وأشار إلى أن الفرق الرقابية قامت كذلك بحملات تفتيشية مكثفة على أسعار السلع والمواد الأساسية لا سيما الاستهلاكية التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة العيد بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات في الأسواق. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية حالتين جديدتين قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفا من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. وبوصول الحالتين الجديدتين ارتفع إجمالي عدد المرضى القادمين من المعبر الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 85 مريضا منذ إعادة افتتاح معبر رفح في فبراير الماضي، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية فور وصولهما بإجراء الفحوصات اللازمة والتقييمات الطبية الدقيقة تمهيدا لتقديم الرعاية الصحية والخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.
1: الأخبار الدولية.

في أخبار الإقليمية الدولية، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا لسكان بلدة النبطية في جنوب لبنان، يدعوهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني تحسبا لشن غارات محتملة على المنطقة. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية عبر منصة إكس موجها رسالته إلى سكان النبطية: عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وجاء هذا التحذير بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها أن إسرائيل ستصعد عملياتها ضد حزب الله في لبنان. حذرت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء من نقص حاد في المياه في عدة محافظات بسبب تراجع هطول الأمطار، داعية المواطنين لترشيد الاستهلاك. وأكد رئيس المركز الوطني لإدارة المناخ والأزمات التابع لمنظمة الأرصاد الجوية الإيرانية ضرورة ترشيد استهلاك المياه بسبب إجهاد مائي في مدن كبرى مثل طهران وكراج ومشهد وأصفهان، وفقا لما نقلته وكالة إسنا الإيرانية. لقي 7 أشخاص حتفهم في ظروف، قالت مود بريجان وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الطاقة، إنها مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجة الحر التي تشهدها فرنسا حاليا. وأوضحت بريجان أن 5 من 7 لقوا حتفهم غرقا في البحيرات أو الأنهار.

0: نهار أو الشواطئ. تشهد فرنسا منذ يوم السبت درجات حرارة أعلى من المعدل، ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية معظم منطقة بريطانيا تحت مستوى تحذير برتقالي، إذ تتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية بعد ظهر اليوم. في الاقتصاد، تشهد إمارة الفجيرة انتعاشا لافتا في القطاع الفندقي مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تلامس نسب الإشغال 90% مدفوعة بإقبال قوي من السياحة الداخلية، إلى جانب العروض الترويجية والمقومات الطبيعية التي عززت مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاسترخاء والاستجمام. أكد مسؤولون ومديرون في القطاع الفندقي أن نسب الإشغال الحالية تتراوح بين 85% و90%، مع توقعات بارتفاعها خلال أيام العيد مدعومة بامتداد الإجازة وزيادة الإقبال من المواطنين والمقيمين الباحثين عن قضاء عطلة عائلية وسط الطبيعة التي تجمع بين الجبال وسواحل خليج عمان. وأوضح سعيد السماحي مدير دائرة السياحة والأثار في حكومة الفجيرة أن نسب الإشغال خلال عطلة عيد الأضحى تراوحت بين 80% و85% معتمدة بشكل رسمي على السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن العروض السعرية المغرية استقطبت عددا كبيرا من الزوار للاستمتاع بالمنتجعات والمنشآت الفندقية، خصوصا المطلة على الشواطئ البحرية. تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4537.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 8:18 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 4538.50 دولار. أيضا تراجعت المعادن النفيسة الأخرى، تحديدا الفضة انخفضت بنسبة 1.8 إلى 76.66 دولار للأوقية.
1: الأخبار الرياضية.

0: أعلن اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم إقامة منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس غرب آسيا 2026 في الفجيرة بمشاركة واسعة من منتخبات المنطقة خلال الفترة من 15 إلى 22 من أكتوبر المقبل. وقال عبد الرحمن إبراهيم الشدوخي الأمين العام للاتحاد إن البطولة ستشهد مشاركة فئات تحت 18 و 21 عاما وفئة المتقدمين في منافسات القوسين المحدب والمركب للرجال والسيدات. وأضاف أن إقامة البطولة في إطار استراتيجية الدعم والتأهيل للمشاركة وللاعبين المنتخبات غرب آسيا لجميع الفئات العمرية بجانب أعداد المنتخبات أيضا للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا بمحافظة السليمانية العراقية خلال الفترة من 24 إلى 29 من أكتوبر والارتقاء بالمستويات الفنية للعبة على جميع المستويات.
1: أخبار الطقس.

0: هي شرقية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 32%. في دبا 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 39%. وفي مسافة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 19%. نهاية النشرة. شكرا جزيلا للمتابعة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

عنك وابني عنك لك على الموت.

الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

حمدا والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه

حمدا والنعمة لدى الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

لبيك اللهم لبيك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

والنعمه لدار الملك لا شريك لك لبيك اللهم ان الحمد والنعمه

والنعمة لدى الملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لدى الملك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

คนงานแล้วจะ

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمه

0: إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك.
1: الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة FM 92.6.

التقوى أجل زينة عند لقاه تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بالفعال حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائر لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي فكم خفيف

رحمة الرحمن ونفحات الجود والإحسان سوابق أعلى الدوي نقصاني وبلغت آمين.

الفجيرة FM 92.6.

اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين، يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات.

واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. من الفجيرة اف ام عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة كونوا على الموعد. من الفجيرة اف ام عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. من الفجيرة اف ام عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. من الفجيرة اف ام عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. من الفجيرة اف ام عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عوادة. العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة

أم أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. من الفجيرة FM، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عوادة. العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. من الفجيرة اف ام عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد من الفجيرة اف ام عساكم من عواده.

0: قرر تصح
1: من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. من الفجيرة اف ام عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. من الفجيرة اف ام عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

الفجيرة اف ام 92.6 والهوا شرقي.